هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 9 يونيو/حزيران 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعنا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. التقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع نائبة الرئيس الفنزويلي دايسي رودريغيز. وقد وصلت نائبة الرئيس الفنزويلي إلى تركيا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. واجتمع الرئيس أردوغان مع نائبة الرئيس الفنزويلي في مكتب الرئاسة بقصر دولمابهتشة في إسطنبول. وحضر اللقاء كل من نائب رئيس الجمهورية جودة يلماز ووزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبرسلان بايركتار ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كجر ووزير التجارة عمر بولات ورئيس دارة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاتاي كلتش. وتناول الاستقبال العلاقات الثنائية بين تركيا وفنزويلا إلى جانب التطورات والمستجدات العالمية. وعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء عن أن بلادنا تقف دائما إلى جانب الشعب الفنزويلي الصديق. وشدد أردوغان على عزم تركيا وفنزويلا على المضي قدما في تطوير التعاون بينهما في العديد من المجالات وفي مقدمتها قطاعات التجارة والطاقة والتعدين. كما جرى خلال اللقاء تقييم الخطوات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى هدف حجم التبادل التجاري البالغ 3 مليارات دولار. صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن اتفاقية عدم اعتداء أو اتفاقية أمنية أو ترتيبات مماثلة هي المطروحة على جدول الأعمال في هذه المرحلة من الاتصالات الجارية مع إسرائيل، مؤكدا أن الهدف النهائي يكمن في إنهاء حالة العداء بين البلدين. ووفقا لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أوضح عون في الجزء الثاني من مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية أن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية المقررة عام 2002، وقال: لا يمكن الانتقال مباشرة إلى اتفاق سلام، إذ يتطلب ذلك المرور بمراحل عديدة. المطروح حاليا على جدول الأعمال مع إسرائيل هو اتفاقية عدم اعتداء، والخطوة المرحلية هي إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.

وفي معرض تطرقه إلى المفاوضات الجارية مع إسرائيل بوساطة أمريكية قال عون: ليس لدي خيار سوى مواصلة المفاوضات، وأنا أحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء هذا الصراع. وذكر عون أن المفاوضات تقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور، ومع ذلك فإنه يدير هذه العملية بالتشاور الوثيق مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مضيفا: نحن في حالة وحدة وتماسك بشأن إنهاء الحرب. رغم تحذير إيران بأنها سترد بشكل أكثر حزما في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مركبة في وسط مدينة صور بجنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة العديد من الأشخاص بجروح. إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل، وتم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 من مايو أيار. ووفقا للأنباء التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فقد استهدفت طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل مركبة في وسط مدينة صور بالقرب من مبنى الصليب الأحمر اللبناني، وأسفر الهجوم عن استشهاد 5 أشخاص، فيما نقلت فرق الدفاع المدني العديد من الجرحى إلى المستشفيات في المنطقة. ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ 2 مارس آذار بواقع 24 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 3637 شخصا. إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من أبريل نيسان، وتم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 من مايو أيار. وشاركت وزارة الصحة اللبنانية أحدث البيانات المتعلقة بعدد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 2 مارس آذار، وبناء على ذلك ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة إلى 3637 شخصا، في حين أصيب 11188 شخصا بجروح. أفيد بأنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في عموم إيران، وذلك في أعقاب إغلاق المجال الجوي الغربي للبلاد إثر الهجمات الإسرائيلية. إذ نشرت وكالة أنباء مهر بيانا خطيا صادرا عن الشركة الإيرانية للمطارات، وجاء في البيان أنه تماشيا مع إشعار نوتام الصادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية، فقد تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة من كافة مطارات البلاد حتى إشعار آخر، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الغربي للبلاد. زعمت شبكة CNN التلفزيونية أن الولايات المتحدة لم تساعد في اعتراض الصواريخ التي أطلقت ليلا من إيران باتجاه إسرائيل. وتناول تقرير CNN الادعاءات التي تفيد بأن الجيش الأمريكي اعترض صواريخ أطلقت من إيران على شكل موجات نحو إسرائيل في ساعات الليل. وفي حديثه للقناة نفى مسؤول أمريكي صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن الجيش لم يعترض أي صواريخ أطلقت من إيران خلال الليل. ولم ينفي المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه الادعاءات المتعلقة بإجراء اتصال هاتفي بين قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بل زعم أن الطرفين أجريا محادثتين هاتفيتين. واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على العديد من البلدات في جنوب لبنان صباح اليوم متجاهلا التحذيرات الإيرانية. وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة ببلدة قلاوي في محافظة النبطية بنيران المدفعية، كما تعرضت منطقة القطراني في قضاء جزين بمحافظة الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي مدينة صور جنوبي لبنان، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية حي الحميدية في بلدة العباسية، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بلدات دير قانون، رأس العين والرمادية في صور. وأعلنت قيادة خاتم الأنبياء التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وهي الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية المسؤولة عن العمليات العسكرية، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد قسوة في حال استمرار إسرائيل في هجماتها على لبنان. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية زعمت أن

0: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على وقف الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الهجمات على لبنان ستستمر بكامل قوتها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران جارية وأن اتفاقا محتملا قد يوقع خلال يومين أو ثلاثة أيام. جاء ذلك خلال تصريحات لترامب التي أدلى بها لصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة العائدة من نهائيات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA في نيويورك. وأشار ترامب إلى استمرار المفاوضات مع إيران قائلا إنهم قد يتوصلون إلى فكرة عن مسار الأمور خلال يوم أو يومين. وأكد ترامب على أن الحصار لا يزال فعالا بنسبة 100%، وقال إنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما قال ترامب إن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف الهجمات بواسطته، مضيفا نحن في المراحل النهائية من اتفاق ممتاز للغاية لن يسمح بامتلاك أي أسلحة نووية على الإطلاق. وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب أن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع الاتفاق، مضيفا أن الاتفاق المحتمل قد يوقع خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأشار ترامب أيضا إلى أنهم قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق قوي وفعال. وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على وقف الهجمات على إيران بناء على طلب ترامب، لكن الهجمات على لبنان ستستمر بكامل قوتها. هذا وفي 7 يونيو حزيران، رغم اتفاق وقف أطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت. ورد المسؤولون الإيرانيون على هذا الهجوم مؤكدين عزمهم على الرد. وأدت 3 موجات من الصواريخ التي أطلقتها إيران ليلا إلى دوي سفارات الإنذار في العديد من مدن شمال إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه استهدف غرب ووسط إيران وردت طهران بالصواريخ. وفي الآونة الأخيرة أعلنت قيادة خاتم الأنبياء، وهي الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية المسؤولة عن العمليات العسكرية، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل. أعلن عن تحطم مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، وتم إنقاذ الطيارين. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ذكرت مصادر مطلعة لم تسميها أن مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي تحطمت قرب مضيق هرمز. وأفادت المصادر ذاتها أنه تم إنقاذ الطيارين اللذين كانا على متن المروحية، مضيفة أنه لم يعرف بعد ما إذا كان سبب التحطم نيرانا إيرانية أم عطلا فنيا، وأنه قد تم فتح تحقيق في الحادث. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في مطار جون إف كينيدي الدولي بعد حضوره نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في نيويورك: الطيران بخير، نعم لم يصب أحد بأذى، سنصدر تقريرا غدا، لكن الطيارين بخير. اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء المشروع التاريخي لتطوير وبناء طائرة مقاتلة من الجيل الجديد، وذلك بعد أشهر من الجمود والفشل في التواصل إلى اتفاق بين الشركات الصناعية الكبرى، لا سيما شركتي إيرباص وداسو لطيران. وجاء قرار إنهاء هذا المشروع الذي بدأ عام 2017 وكان ركيزة أساسية للدفاع الأوروبي في وقت تتزايد فيه التحذيرات العسكرية من التهديدات الروسية والضغوط الأمريكية لإعادة تسليح أوروبا. ورغم إلغاء المقاتلة الرئيسية، يبحث الطرفان عن صيغة لحفظ ماء الوجه عبر الاستمرار في تطوير أنظمة فرعية مثل سحابة القتال عالية الأمان تحت اسم FCAS. تم إدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير المتهم بإساءة معاملة المحتجزين على متن الأسطول في التحقيق الذي بدأه رئيس نيابة الجمهورية في روما بإيطاليا بشأن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ضد بعثة ربيع 2026 لأسطول الصمود العالمي. هذا ويستمر التحقيق الذي يجريه رئيس نيابة الجمهورية في روما حاليا بتهم التعذيب والاختطاف والاحتجاز بشأن الهجمات.

التي شنها الجيش الإسرائيلي على بعثات ربيع 2026 لأسطول الصمود العالمي، والتي وقع أولها في 29 من نيسان إبريل والثاني في 18 و19 من مايو أيار. ووفقا لنبأ نقلته وكالة الأنباء الإيطالية إنسا، فقد أدرجت النيابة العامة الوزير الإسرائيلي بن غفير في التحقيق المذكور بناء على مقطع فيديو يسخر فيه من الناشطين وهم راكعون وأيديهم مقيدة من الخلف في ميناء أشدود في أيار مايو الماضي. وفي تصريح لها بشأن إدراج بن غفير في التحقيق، قالت المتحدثة باسم أسطول الصمود العالمي في إيطاليا ماريا إلينا ديليا: نحن مسرورون لإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كمتهم في ملف التحقيق. إن إجراء تحقيقا بحقه بسبب موقفه في ذلك الفيديو وسلوكه تجاه الناشطين هو أمر في غاية الأهمية ومناسب تماما. ويجب أن لا ننسى أن بن غفير هو وزير في حكومة نتنياهو وأنه جزء من النظام الذي تمثله هذه الحكومة. كما أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في بيانه الذي نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 من مايو أيار، إنه طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير. وكان بن غفير قد شارك في 19 من مايو أيار عبر حسابه على منصة إكس لقطات تظهر إساءة معاملة قوات الأمن الإسرائيلية للناشطين في ميناء أشدود حيث يحتجزون. وتعكس اللقطات اللحظة التي هتفت فيها إحدى الناشطات قائلة: الحرية لفلسطين، أثناء مرور بن غفير، بينما تدخلت الشرطة الإسرائيلية بعنف ضد المرأة وألقتها أرضا. وفي هذه الأثناء سمع بن غفير اليميني المتطرف وهو يقول: هذا هو ما يجب القيام به تماما. مستمعين الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل

الحياة اليومية، الحياة بين الأنقاض. إن ما يراه العالم عندما ينظر إلى فلسطين هو دائما واضح: مبان تدمر، أعمدة دخان تتصاعد، وأصوات صفارات الإنذار وأنباء الشهداء التي تتوالى على وكالة الأنباء. ومع ذلك فإن الحياة الحقيقية تبدأ في تلك اللحظات الصامتة التي تقف فيها الكاميرات عن التسجيل وتغادر. فالمكان الذي نسميه فلسطين ليس مجرد جغرافيا للألم والحزن، بل أن الحياة هناك رغما عن ثقلها المرعب، تجد لنفسها طريقا لتتدفق بشكل أو بآخر. فالناس هناك لا يحاولون مجرد تنفس الهواء والبقاء على قيد الحياة، بل يقاومون من أجل العيش بكرامة إنسانية ذاتها. ولعل هؤلاء البشر الذين يواجهون أقصى حقائق العالم هم يتشبثون بالحياة أكثر من أي شخص آخر لهذا السبب بالذات. مع ساعات الصباح الأولى يتشكل طابور الخبز أمام أحد المخابز في غزة، وبينما يتحدث الناس من جهة عن قضايا الوطن، تنتشر من جهة أخرى رائحة الخبز الطازج المتصاعدة من ذلك المخبز حتى تصل إلى أول الشارع. وفي الساعات نفسها تطحن حبات البن في دكان صغير بالقدس، وتفوح رائحة تلك القهوة الفائرة من الركوة في نابلس، لتغدو في نفس الإنسان أكثر واقعية بكثير من كل أخبار الحروب المعروضة على شاشات التلفاز. وهناك أيضا أناس ينطلقون في الطرقات للحاق بنقاط التفتيش في الضفة الغربية، إنهم يعرفون جيدا ذلك الانتظار المنهك الذي يستمر لساعات، ورغم ذلك لا ينسون أبدا وهم يغادرون المنزل أن يمسحوا على رؤوس أطفالهم وأن يقولوا عند إغلاق الباب: انتبه إلى نفسك، لأن الحياة تقوم سرا في تفاصيل هذه الأشياء الصغيرة بالذات. وأحيانا ينقطع التيار الكهربائي ولا يعود لساعات طويلة، ولكنك في ذلك الظلام الدامس تلتقي بشاب يدرس في زاوية من زوايا المنزل ويجتهد في قراءة النشرات والملاحظات التي أمامه على ضوء لهب الشمعة أو النور الخافت لهافته المحمول، والبعض الآخر يحاول من ذلك الهاتف الذي بيده أن يوصل صوته إلى العالم أجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حينها تدرك هذا الأمر: إن بعض الأنوار لا تنطفئ حتى عندما تنقطع الكهرباء. ثم فجأة ترتفع أصوات الأطفال من أحد الشوارع مفعمة بالبهجة. هؤلاء الأطفال الذين جعلوا من حجرين مرما لهم يركضون وسط الغبار والتراب خلف كرة ممزقة. حتى تحت أثقل عناوين الصحف في العالم تنجح الطفولة في خلق مساحة لعب صغيرة لتهرب إليها. وإن سر فلسطين العظيم يكمن هنا تماما، فالناس يتشبثون بعاداتهم اليومية بكل قوة لكي لا يفقدوا التدفق الطبيعي للحياة، فتصبح وجبة الإفطار في الصباح أو عشاء تجتمع عليه العائلة أو كوب من الشاي الثقيل يشرب على الشرفة هي آخر شبر متبقى من أرض الوطن في يد الإنسان. في ساعات المساء تعود الحياة إلى الشوارع مجدداً، ورغماً عن العوز والقلة تتسلل رائحة الأطعمة

المطهوة في المنازل من النوافذ إلى الشارع. في الغالب يتم تقاسم تلك الأطعمة على موائد مزدحمة مع الجيران. فالتقاسم في فلسطين ليس مجرد تقليد قديم، بل هو وسيلة للبقاء على قيد الحياة من خلال الوقوف جنبا إلى جنب. وفي وقت الغروب ترى العائلات وهي تسير نحو شاطئ البحر في غزة، يضعون أقدامهم في برودة مياه البحر الأبيض المتوسط لكي ينسوا ذلك العالم المحاصر المحيط بهم، ولو لدقائق معدودة فقط. وبينما يلهو الأطفال مع الأمواج، تتجه أنظار الكبار نحو خط الأفق ويرنون مطولاً. النظر إلى خط الأفق بالنسبة لبعض الناس هي مثابة لتنفس الحرية. فجأة تنطلق أصوات الزغاريد مدوية في أحد الشوارع. هذه المرة لم تطلق الزغاريد لأجل خبر أليم، بل لأجل حفل زفاف. لا يهم إن لم تكن هناك كهرباء أو أن غرقت الشوارع في الظلام أو إن كان ما سيحدث لهم غدا مجهولا، فذلك الزفاف سيقام رغما عن كل شيء، وحلقة الدبكة ستعقد لا محالة، لأن البشر يحمون إيمانهم بالمستقبل أكثر ما يكون من خلال أغانيهم الخاصة. إن فهم فلسطين لا يقتصر فقط على عد القنابل التي تسقط من السماء، بل أن الفهم الحقيقي لفلسطين هو القدرة على رؤية ذلك الإنسان من قلبه، وهو الذي لا يتخلى عن الدفاع عن الحياة حتى بين الأنقاض وركام الحجارة. قد تكون فلسطين في عيون العالم مجرد عنوان خبر حزين، ولكن في هذه الثانية بالذات هناك شخص ما زال يعد الشاي في ذلك المطبخ الصغير لمنزل مهدم. وهذا هو الشيء الذي يبقي شعبا واقفا وصامدا بكل شموخ تماما. الحياة تستمر بعناد رغما عن كل أنواع الدمار. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة سنشارك قصص أولئك الذين يدفعون ثمن الحرية بأبهض الطرق على هذه الأرض. نلتقي في حلقة أسرى الحرية. دمتم بالخير.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تتقدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي مع نسيم رياح البحر الأبيض المتوسط الدافئ. لقد تركت آثار أنطاليا التاريخية وبساتين البرتقال وأودية أنطاليا الباردة خلفي وتوجهت نحو الشرق، نحو جمال آخر ومختلف يقع في سفوح جبال توروس المتشابكة مع البحر، ألا وهي مدينة مارسن. وخلال رحلتي رافقتني الجبال وإشجار الزيتون والبيوت الزجاجية والمناظر الطبيعية الخلابة التي يمتزج اللون الأزرق مع الأخضر على طول الطريق. فمن جهة زرقة البحر الأبيض المتوسط اللامتناهية، ومن جهة أخرى قرى متراصة تحت ظلال جبال توروس، وكذلك المحطات التي يمتزج فيها التاريخ بالطبيعة. وعليه فإنه في هذه الحلقة سأحاول أن أنقل لكم رحلتي التي استمرت لليلتين والتي قضيتهما في مدينة مارسن خطوة بخطوة، حيث بدأت بأنامور ومن ثم سيلفكا ومركز مدينة مارسن وتارسوس. وعليه فإذا كنتم مستعدين فلننطلق معا في مغامرة جديدة وشيقة.

مع بزوغ الشمس الصباحي وصلت إلى أنامور، وأنا أسير في الطريق المتعرج الممتد تحت ظلال الجبال، كان الغطاء الأصفر والأخضر للبيوت الزجاجية التي تستضيف أشجار الموز ترافقني من جهة، وأمواج البحر الأبيض المتوسط الهادئة تضرب الشاطئ من جهة أخرى. أما عن أولى ملاحظات التي لفتت انتباهي بعد الوصول إلى أنامور هو الثراء الطبيعي الذي يهيمن على المكان. يبدو أن الوقت هنا يسير بسرعة على غير عادته، يجري وفقا لإيقاع الشمس وبعيدا عن صخم المدن. إذ أن معظم الناس عندما يسمعون اسم أنامور أول ما يتبادر إلى ذهنهم هو الموز، ولكن هذا الموز ليس الموز الذي اعتدنا رؤيته في الأسواق، بل إنه موز أنامور. يتميز بصغر حجمه فضلا عن أنه ممتلئ وعطري في ذات الوقت. وأنا أسير في الهواء الطلق مررت من عند البيوت الزجاجية وقطفت موزة واحدة وتذوقتها، وكانت رائحتها قوية لدرجة أنه بدا لي وكأن دفء الشمس كان مختبئا داخل تلك الفاكهة. وأثناء تبادل أطراف الحديث مع منتجي الموز علمت أن موز أنامور مميز للغاية بفضل بذوره المحلية وظروف نموه الطبيعية تماما. إنه مزيج من المناخ والتربة والعمل، كما أن قلعة مامورة المشيد على شواطئ هذه المدينة الطبيعية الرائعة والمتشابكة مع التاريخ تعتبر الفخر التاريخي لمدينة أنامور. فعند المشي بين أسوار القلعة الرائعة يبدو للمرء وكأنه يتبع آثار الماضي الراسخ على الصخور. وعندما صعدت إلى أبراج المراقبة ونظرت من حولي وجدت من جهة منظر البحر الأبيض المتوسط الأزرق اللامتناهي، بينما وجدت منظر الجبال الخضراء من جهة أخرى. وعندما أغمضت عيني أصغيت إلى أصوات الطيور والرياح التي كانت تهب بلطف، وإذا بشعور ينتابني وكأنني خرجت في رحلة عبر الزمن. وتعتبر هذه القلعة التي بنيت خلال العصر الروماني واحدة من أفضل القلاع المحفوظة منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا. وكما هو معروف فإنه بمرور الزمن تم ترميم وإصلاح تلك القلعة واستخدامها من قبل البيزنطيين والسلاجقة والقرمانيين والعثمانيين. إضافة إلى ذلك تلفت هذه القلعة الانتباه بنظامها الدفاعي المتطور وحصونها المسننة وأبراجها المستخدمة للمراقبة وخنادقها، كما تحتوي على مسجد وحمام يعود تاريخهما إلى القرن السادس عشر. ويعتقد أيضا أنها القلعة الحامية لمدينة أنامور الأثرية. ويتميز مامورة الذي يحمل في داخله على آثار حضارات مختلفة بأنه صرح متعدد الطبقات من حيث التراث الثقافي والمعماري للبحر الأبيض المتوسط، فكل حجر من هذا الصرح يخفي في طياته على حقبة تاريخية معينة، ولكل جدار فيها يسرد قصة مختلفة. بعد أن غادرت مدينة أنامور وصلت إلى سيليفكا، وكان وقت غروب الشمس. وتشتهر هذه المدينة الواقعة على ضفاف نهر جوكسو بأراضيها الخصبة وثرائها التاريخي، إذ لم يقتصر نهر جوكسو على نقل الماء فحسب، بل نقلت أيضا الحياة والتجارة والثقافة لقرون طوال. ويعد جسر سيليفكا الحجري أحد الهياكل التي عرفتني على المدينة لأول مرة، إذ يعود تاريخه إلى العصر الروماني ولا يزال هذا الجسر الحجري قائما. كما أنه أثناء المرور من على الجسر كأن صدى الأصوات المنعكسة عندما ترتطم بالحجارة تهمس لك بوقع خطوات الماضي. وأن تناغم تدفق النهر مع قواس الجسر لا يعود بالنفع للعينين فقط وإنما للروح أيضا. فمن أكثر الأماكن إثارة للإعجاب في سيليفكا بلا شك

لكن حفرتا الجنة وجهنم. فعندما بدأت بالسير نحو هذه العجائب الجيولوجية المخفية في الطبيعة، فإن حفرة الجنة هي أولى تلك العجائب التي استقبلتني، كما أنه بالإمكان الاختيار بين استخدام الدرج الحجري الطويل الموجود عند المدخل أو النزول إلى هذا العمق باستخدام المصعد ذي الواجهة الزجاجية التي بني في السنوات الأخيرة. وخلال زيارتي هذه فإني فضلت استخدام المصعد وأنا أنزل ببطء، فإذا بالصمت المؤثر لهذا النزول خارجا من سطح الأرض ومتجها نحو أعماقي، وعلى عمق حوالي 70 مترا فإننا وصلنا إلى أطلال الكنيسة الواقعة في قلب غابة خضراء. وحسب الأسطورة المشهورة فإن هذه الكنيسة بنيت في عهد المسيحيين الأوائل، وإنها أشبه بمعبد مختبئ داخل أعماق الطبيعة. أما حفرة جهنم الواقعة بجوارها مباشرة فإنها تهدي إلى الشعور بالقشعريرة سواء كان بسبب اسمها أو شكلها، وتوصف هذه الحفرة المنحدرة بشكل عمودي والتي لا يمكن الوصول إليها بالسلالم في الأساطير بأنها المكان المقدس حيث ترتبط الآلهة بالعالم السفلي. وعند النظر إلى الأسفل يسمع المرء الصمت القادم من باطن الأرض، ومع غروب الشمس في سلفكة ينعكس غطاء ذهبي فوق نهر جوكسو، كون إن المرء يعيش تجربة لحظة قطف الفواكه الاستوائية من غصنها من جهة، والشعور بالإثارة أثناء التجول بين قلاع العصور الوسطى من جهة أخرى، لهي معجزة الطبيعة التي تنحدر إلى أعماق الأرض، كل ذلك في يوم واحد. لهذا السبب يعد السفر أمرا رائعا. بدأنا بيوم جديد، أي حان وقت التمتع بالنكهات الجديدة. فعندما وصلت إلى مركز مدينة مارسن كانت مهمتي الأولى البحث عن مطعم تانتوني، إذ إن هذه النكهة الشعبية المميزة للمدينة لا تشبع المعدة فحسب، بل هي ثقافة وعادات وذكريات في ذات الوقت. أما عن طريقة إعداد التانتوني فإنه يتم عن طريق لف شرائح رقيقة من اللحم المطبوخ على صاج في خبز يعرف باسم لاباش الناعم كالقطن، علما بأنه يتم سلق اللحم أولا ثم يتم خلطه مع الكثير من التوابل وخاصة مسحوق الفلفل الأحمر والكمون، ويشوى على صاج ساخن مع القليل من زيت بذرة القطن. ومن المعروف أن هذه التقنية الخاصة في الطهي تعزز من نكهتها وتحافظ على طراوة اللحم. حتى عند تقديم الطلب فإنه يتم في جو احتفالي بسيط، حيث يسأل أولا: هل ترغبون بتناول التانتوني في خبز لواش أم خبز اعتيادي؟ وعلى الفور كان ردي بأنني أفضل في خبز لواش مع إضافة الطماطم والبقدونس والبصل المفروم ناعما. عصرت بضع قطرات من الليمون على الخبز، وطلبت فلفلا مخللا حارا، إلى جانب ذلك كوبا من لبن ييك المخفف المعروف باسم عيران ييك ذو الرغوة الكثيفة. وبعد أن تناولت اللقمة الأولى لم أشعر بأنني أتناول خبزي بتانتوني الدافئة فحسب، وإنما شعرت أيضا بمدى اتقاني معديها والصدق الذي ينبعث من شوارع المدينة. إلى جانب ذلك فعند تناولي للتانتوني شعرت بأنها دهنية، إلا أنها لم تكن ثقيلة على الإطلاق، فضلا عن نكهة التوابل المتوازنة التي تتميز بها. كما أنه أثناء تناولي للتانتوني أدركت أن هذا الطبق يحمل إيقاع مدينة مارسن المميزة، سريع وحار ومشبع في ذات الوقت. وبعد أن أتممت طعامي نهضت من على المائدة وقمت بجولة قصيرة حول المدينة. وبينما كنت أتجول بين أسواق مارسن التاريخية

لمن الحلوى، وهذا الطبق التقليدي الشهير المصنوع من الجزر يحتوي على الكثير من البندق أو الجوز ومطعم بالقرفة. وعندما انتهيت من تناول جزرية جاء الدور لتناول حلوى أخرى معروفة باسم كريبيتش. فهذه الحلوة الشهية التي تذكرنا بالكبة لكنها حلوة المذاق ومحشوة بالفستق الحلبي ومغطاة برغوة ناصعة البياض ومصنوعة كذلك من جذر عشبة جصية أو رقيقة أو نعيمة. وأخيرا تناولت مربى البرتقال. كان الأمر يبدو وكأن شمس البحر الأبيض المتوسط الذي يتلألأ في الملعقة. توجهت نحو شرق مدينة مارسن حيث تستضيف مدينة أخرى تتشابك مع التاريخ ألا وهي تارسوس. فمنذ اللحظة الأولى التي خطوت فيها شعرت بآثار آلاف السنين محفورة في شوارع هذه المدينة وكذلك قصصها الممتدة من العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر. هذا ويشبه تارسوس بالمتحف الحي الذي ما زال شامخا حتى يومنا الحاضر. أما عن محطة الأولى فكانت لبوابة كليوباترا التي تتميز بأنها منسوجة بالأساطير. ووفقا للأسطورة فقد وصلت الملكة كليوباترا ملكة مصر إلى ميناء تارسوس على متن سفينة وذلك للقاء قيصر. ودخلت الملكة المدينة من هذه البوابة التاريخية. وعلى الرغم من أن الجزء الذي لا يزال قائما اليوم هو قوس من العصر الروماني إلا أنه عند المرور من تحت هذا القوس الرائع فإنه انتابني شعور كأنه يحيي اللقاء المثير والرائع للعصور القديمة من جديد. إلى جانب ذلك فإنه من الممكن رؤية النبل بقدر رؤية تعب السنين المحفورة على الأحجار. ثم توجهت لرؤية البئر القديس بولس، البئر الموجود في فناء المنزل الذي ولد فيه القديس بولس. هذا الصرح الذي يبلغ عمره مئات السنين والذي لا يزال يوفر مياه صافية لزواره فضلا عن ترحيبه الصامت لهم. وأخيرا شلال تارسوس، هذا الجمال الطبيعي القريب جدا من مركز المدينة والتي تعتبر الوجهة التي يرتادها كل من يرغب في الابتعاد عن صخب المدينة. هذا الشلال الذي يتشكل من فرع نهر بيردان المتدفق بين الصخور يعدكم بالبرودة رغم الحرارة الشديدة لفصل الصيف. وعلى الفور جلست في إحدى حدائق الشاي المحيطة واستمعت بحديث هادئ مع صوت المياه المتدفقة. وكانت الاستراحة عند تارسوس ثمينة جدا بالنسبة لي رغم قصرها، إذ أنه ليس مجرد مكان تلتقون فيه بالطبيعة بل هو أيضا بمثابة النافذة المفتوحة على السلام الداخلي. أعزائي المستمعين، إن اليومين اللتين قضيتهما في مدينة مارسن بجميع أقضيتها كانت مغامرة حافلة بالتاريخ والطبيعة والنكهات، ولكن الآن حان وقت الوداع على أمل اللقاء بكم في محطة التالية إلى وهي مدينة أدنا، تلك المدينة الخصبة الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ إنني أشعر بشوق كبير من أجل أن أشارككم ذكرياتي وقصص رحلتي معكم. وعلى أمل أن أراكم في رحلة جديدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

0: في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعنا الكرام، نترككم مع هذا المقطع الغنائي من أداء المطرب كيكان تركمان.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 9 يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع للشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار trtvotworld من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabia@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان قائلا: تركيا ليست دولة تفرض عليها أدوار في سيناريوهات الآخرين، بل أثبتت للجميع صديقا كان أم عدو أنها دولة تكتب تاريخها بنفسها وتصنع مستقبلها بنفسها، وأصبحت قوة مؤثرة في منطقتها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية في حفل افتتاح مؤتمرات الأمن القومي في المجمع الرئاسي، وجاء في خطاب رئيس الجمهورية أردوان ما يلي: لقد تواجدنا كأمة لقرون في منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بالغة وتحديات جمة. الدول 16 ممثلة في شعارنا الرئيسي لها تاريخ يمتد لأكثر من 2200 عام. امتطى أجدادنا خيولهم وأسسوا دولا في رقعة جغرافية شاسعة تمتد من أوروبا إلى آسيا الوسطى ومن القوقاز إلى أعماق أفريقيا. رفعت شجرة الدولة العثمانية التي نمت وازدهرت في سوت علمنا شامخا عبر ثلاث قارات وسبعة مناخات لأكثر من 600 عام. وعندما تضاءلت قوة الإمبراطورية العثمانية حلت جمهوريتنا الفتية محلها. وكما قلنا دائما، فإن جمهورية تركيا ليست الدولة الأولى بل الأخيرة التي أسسناها في هذه الأرض. أقول هذا تحديدا لأنه على الرغم من تغير أسماء الدول التي أسسناها وحكامها عبر الزمن، إلا أن صفة الخلود ظلت حاضرة لدينا. واجهنا صعوبات جمة وعانينا من الخيانات الكثيرة وخضعنا لمحن عديدة، ولكن في كل مرة كنا كالعادة ننهض من رمادنا كالعنقاء، وها نحن اليوم نضمن بقاء وطننا ودولتنا، ولم نضع أمالنا إلا عند قوتنا الذاتية في تأمين أمن أمتنا واستقلالها ومستقبلها. خضنا الكفاح الوطني بهذا الفهم وأسسنا جمهوريتنا به، وصدينا الهجمات على ديمقراطيتنا به، ووصلنا حربنا ضد الإرهابيين لأكثر من 40 عاما بهذا المفهوم. أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان أنه سيحضر غدا قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا التي ستعقد في العاصمة البلغارية صوفيا، ممثلا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر من وزارة الخارجية، فسيحضر الوزير فيدان قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا في صوفيا، التي تعقد تحت شعار تعزيز الوحدة الإقليمية من أجل مستقبل مستقر وآمن ومستدام، تأملات في 30 عاما من الشراكة والتقدم، والذي حددته الرئاسة البلغارية. وسيشارك فيه رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 13 دولة مشاركة في عملية التعاون، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الإقليمي وهو الذراع التنفيذي لعملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. ومن المتوقع اعتماد إعلان القمة خلال فعاليتها، كما من المتوقع أن يلقي وزير الخارجية فيدان كلمة في القمة يؤكد خلالها دعم تركيا لتعزيز التعاون في منطقة البلقان استنادا إلى مبادئ الملكية الإقليمية والشمولية. ومن المتوقع أيضا أن يشدد فيدان على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البلقان، ويصرح بأن الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة يمكن تحقيقها بالكامل من خلال تحويلها إلى حوض تنموي يبنى فيه مستقبل مشترك. ومن المتوقع أن يشدد فيدان على استمرار دعم تركيا لجميع العمليات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس. وصل الجيش الإسرائيلي هجماته على العديد من البلدات في جنوب لبنان صباح اليوم متجاهلا التحذيرات الإيرانية. ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة ببلدة قلاوي في محافظة النبطية بنيران المدفعية، وتعرضت منطقة القطراني في قضاء جزين بمحافظة الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي صور قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية حي الحميدية في بلدة العباسية. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في بلدات دير قانون، رأس العين والرمادية في صور. وأعلنت قيادة خاتم الأنبياء التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وهي الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية المسؤولة عن العمليات العسكرية، أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد قسوة في حال استمرار إسرائيل في هجمتها على لبنان. استشهد 8 فلسطينيين

مين في هجمات إسرائيلية على غزة خلال الساعات 24 الأخيرة رغم وقف إطلاق النار. وأسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين، جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة. وذكر البيان أنه تم نقل جثامين 8 شهداء و34 جريحا إلى مستشفيات غزة. وحسب التقارير يكون قد ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,988 شهيد. على الرغم من تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات، فإن الهجمات الإسرائيلية الانتقامية الأخيرة قد تتحول إلى ميزة استراتيجية لإيران، مما يعزز موقفها على طاولة المفاوضات النووية بدلا من التصعيد العسكري. وأشير إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وما تبعها من رد إسرائيلي رغم تحذيرات واشنطن بضرورة توخي الحذر، قد حددت مواقف الأطراف على طاولة المفاوضات بدلا من السعي لتحقيق نصر عسكري. صرح قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني بأن الخط الممتد من مضيق هرمز إلى باب المندب من الخليج العربي إلى البحر الأحمر سيكون المنطقة الأمنية الجديدة لجبهة المقاومة. وفي بيان نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد قاني أن جبهة المقاومة سترد بشكل مشترك على هجمات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: تم إدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمان بن كفير المتهم بإساءة معاملة المحتجزين على متن الأسطول في التحقيق الذي بدأه رئيس نيابة الجمهورية في روما بإيطاليا بشأن الهجمات الذي شنها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ضد بعثة ربيع 2026 لأسطول الصمود العالمي. ويستمر التحقيق الذي يجريه رئيس نيابة الجمهورية في روما حاليا بتهم التعذيب والاختطاف والاحتجاز بشأن الهجمات التي شن الجيش الإسرائيلي في 29 من نيسان أبريل وفي 18 و19 من أيار مايو الماضي. وفقا لنبأ نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، فقد أدرجت النيابة العامة الوزير الإسرائيلي بن كفير في التحقيق المذكور بناء على مقطع فيديو يسخر فيه من الناشطين وهم راكعون وأيديهم مقيدة من الخلف في ميناء أشدود في أيار مايو الماضي. وفي تصريح لها بشأن إدراج بن كفير في التحقيق، قالت المتحدثة باسم أسطول الصمود العالمي في إيطاليا ماريا إلينا ديليا، قالت: نحن مسرورون لإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي كمتهم في ملف التحقيق. إن إجراء التحقيق بحقه بسبب موقفه في ذلك الفيديو وسلوكه تجاه الناشطين هو أمر في غاية الأهمية ومناسب تماما. ويجب ألا ننسى أن بن كفير هو وزير في حكومة نتنياهو وهو جزء من النظام الذي تمثله هذه الحكومة. وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 8:56 من صباح اليوم قبالة سواحل قضاء كاش في أنطاليا. ووفقا لمعلومات نشرت على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، فقد سجلت الهزة الأرضية بقوة 4 درجات ووقعت على بعد 167 كيلومتر من أقرب منطقة سكنية قبالة سواحل كاش، وعلى عمق 8.28 كيلومترا تحت سطح الأرض. هذا وكان قد وقع يوم أمس زلزال عنيف بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الغربي لكوبا، مما أدى إلى حدوث هزات ارتدادية في كوبا والمكسيك وأجزاء من فلوريدا. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 6.1، وأفادت بأن الهزة وقعت على عمق ضحل نسبيا بلغ 26 كيلومتر. هذا وحددت الهيئة مركز الزلزال على بعد 104 كيلومترات غرب وشمال غرب مدينة مانتوا الكوبية، ويذكر أن هذه النقطة تبعد حوالي 2 إلى 4 ساعات بالسيارة عن العاصمة هافانا. أفادت السلطات الحكومية في الفلبين وفقا لما نقلته صحيفة فيلستار بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد يوم أمس والذي بلغت قوته 7.6 درجات ارتفع إلى 37 قتيلا و456 جريح، في حين تم الإبلاغ عن فقدان 4 أشخاص وتأثر أكثر من 77 ألف شخص بهذه الهزة. وذكر المسؤولون أن معظم الوفيات نجمت عن سقوط الأنقاض من المباني المنهارة، مشيرين إلى تضرر 1889 منزلا. وأكدت السلطات استمرار عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض، لافتة إلى إرسال المولدات والوقود إلى المستشفيات بسبب تضرر خطوط نقل الكهرباء. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد سجلت الزلزال على عمق 55.2 كيلومتر، تلاه عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4.6 و 6.5 درجات. تعلن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يوم 9 حزيران يونيو رسميا عن أسماء طاقم مهمة أرتميس 3 المكون من 4 رواد فضاء، وذلك بعد النجاح الذي حققته مهمة أرتميس 2 في نيسان أبريل الماضي. وتختلف مهمة أرتميس 3 المقرر إطلاقها بين منتصف وأواخر عام 2027 تختلف تقنيا عن سابقتها، حيث لن تتوجه كبسولة أوريون إلى القمر هذه المرة، بل ستبقى في مدار منخفض حول الأرض لإجراء مناورات التلاحم مع مركبات الهبوط القمرية التي تطورها شركات خاصة مثل سبيس إكس وبلو أوريجين واختبار بدلات الفضاء الجديدة. وبسبب تأخر التطوير وانفجار صاروخ نيوغلين أثناء الاختبارات مؤخرا، تركزت ناسا على اختبار واختيار رواد يتمتعون بخبرة عالية في القيادة والسير في الفضاء بدلا من التركيز على استكشاف السطح. وتشير التوقعات إلى أن الرواد راجا شاري ونيكول مان وكايلا براون هما الأوفر حظا للترشيح، مع احتمال مشاركة رائدة الفضاء الإيطالية

الحياة اليومية، الحياة بين الأنقاض. إن ما يراه العالم عندما ينظر إلى فلسطين هو دائما واضح: مبان تدمر، أعمدة دخان تتصاعد، وأصوات صفارات الإنذار وأنباء الشهداء التي تتوالى على وكالة الأنباء. ومع ذلك فإن الحياة الحقيقية تبدأ في تلك اللحظات الصامتة التي تقف فيها الكاميرات عن التسجيل وتغادر. فالمكان الذي نسميه فلسطين ليس مجرد جغرافيا للألم والحزن، بل أن الحياة هناك رغما عن ثقلها المرعب، تجد لنفسها طريقا لتتدفق بشكل أو بآخر. فالناس هناك لا يحاولون مجرد تنفس الهواء والبقاء على قيد الحياة، بل يقاومون من أجل العيش بكرامة إنسانية ذاتها. ولعل هؤلاء البشر الذين يواجهون أقصى حقائق العالم هم يتشبثون بالحياة أكثر من أي

لشخص آخر لهذا السبب بالذات. مع ساعات الصباح الأولى يتشكل طابور الخبز أمام أحد المخابز في غزة، وبينما يتحدث الناس من جهة عن قضايا الوطن، تنتشر من جهة أخرى رائحة الخبز الطازج المتصاعدة من ذلك المخبز حتى تصل إلى أول الشارع. وفي الساعات نفسها تطحن حبات البن في دكان صغير بالقدس، وتفوح رائحة تلك القهوة الفائرة من الركوة في نابلس، لتغدو في نفس الإنسان أكثر واقعية بكثير من كل أخبار الحروب المعروضة على شاشات التلفاز. وهناك أيضا أناس ينطلقون في الطرقات للحاق بنقاط التفتيش في الضفة الغربية، إنهم يعرفون جيدا ذلك الانتظار المنهك الذي يستمر لساعات، ورغم ذلك لا ينسون أبدا وهم يغادرون المنزل أن يمسحوا على رؤوس أطفالهم وأن يقولوا عند إغلاق الباب: انتبه لنفسك، لأن الحياة تقوم سرا في تفاصيل هذه الأشياء الصغيرة بالذات. وأحيانا ينقطع التيار الكهربائي ولا يعود لساعات طويلة، ولكنك في ذلك الظلام الدامس تلتقي بشاب يدرس في زاوية من زوايا المنزل ويجتهد في قراءة النشرات والملاحظات التي أمامه على ضوء لهب الشمعة أو النور الخافت لهافته المحمول، والبعض الآخر يحاول من ذلك الهاتف الذي بيده أن يوصل صوته إلى العالم أجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حينها تدرك هذا الأمر، إن بعض الأنوار لا تنطفئ حتى عندما تنقطع الكهرباء. ثم فجأة ترتفع أصوات الأطفال من أحد الشوارع مفعمة بالبهجة. هؤلاء الأطفال الذين جعلوا من حجرين مرما لهم يركضون وسط الغبار والتراب خلف كرة ممزقة. حتى تحت أثقل عناوين الصحف في العالم تنجح الطفولة في خلق مساحة لعب صغيرة لتهرب إليها. وإن السر فلسطين العظيم يكمن هنا تماما، فالناس يتشبثون بعاداتهم اليومية بكل قوة لكي لا يفقدوا التدفق الطبيعي للحياة، فتصبح وجبة الإفطار في الصباح أو عشاء تجتمع عليه العائلة أو كوب من الشاي الثقيل يشرب على الشرفة هي آخر شبر متبقى من أرض الوطن في يد الإنسان. في ساعات المساء تعود الحياة إلى الشوارع مجدداً، ورغماً عن العوز والقلة تتسلل رائحة الأطعمة المطهوة في المنازل من النوافذ إلى الشارع. في الغالب يتم التقاسم تلك الأطعمة على موائد مزدحمة مع الجيران، فالتقاسم في فلسطين ليس مجرد تقليد قديم، بل هو وسيلة للبقاء على قيد الحياة من خلال الوقوف جنباً إلى جنب. وفي وقت الغروب ترى العائلات وهي تسير نحو شاطئ البحر في غزة يضعون أقدامهم في برودة مياه البحر الأبيض المتوسط لكي ينسوا ذلك العالم المحاصر المحيط بهم ولو لدقائق معدودة فقط. وبينما يلهو الأطفال مع الأمواج تتجه أنظار الكبار نحو خط الأفق ويرنون مطولا. النظر إلى خط الأفق بالنسبة لبعض الناس هي مثابة لتنفس الحرية. فجأة تنطلق أصوات الزغاريد مدوية في أحد الشوارع. هذه المرة لم تطلق الزغاريد لأجل خبر أليم، بل لأجل حفل زفاف. لا يهم إن لم تكن هناك كهرباء أو أن غرقت الشوارع في الظلام أو إن كان ما سيحدث لهم غدا مجهولا، فذلك الزفاف سيقام رغما عن كل شيء، وحلقة الدبكة ستعقد لا محالة، لأن البشر يحمون إيمانهم بالمستقبل أكثر ما يكون من خلال أغانيهم الخاصة. إن فهم فلسطين لا يقتصر فقط على عد القنابل التي تسقط من السماء، بل أن الفهم الحقيقي لفلسطين هو القدرة على رؤية ذلك الإنسان من قلبه، وهو الذي لا يتخلى عن الدفاع عن الحياة حتى بين الأنقاض وركام الحجارة. قد تكون فلسطين في عيون العالم مجرد عنوان خبر حزين، ولكن في هذه الثانية بالذات هناك شخص ما زال يعد الشاي في ذلك المطبخ الصغير لمنزل مهدم، وهذا هو الشيء الذي يبقي شعبا واقفا وصامدا بكل شموخ تماما. الحياة تستمر بعناد

رغماً عن كل أنواع الدمار. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة سنشارك قصص أولئك الذين يدفعون ثمن الحرية بأبهض الطرق على هذه الأرض. نلتقي في حلقة أسرى الحرية. دمتم بالخير.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تتقدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي مع نسيم رياح البحر الأبيض المتوسط الدافئ. لقد تركت آثار أنطاليا التاريخية وبساتين البرتقال وأودية أنطاليا الباردة خلفي وتوجهت نحو الشرق، نحو جمال آخر ومختلف يقع في سفوح جبال توروس المتشابكة مع البحر، ألا وهي مدينة مارسن. وخلال رحلتي رافقتني الجبال وأشجار الزيتون والبيوت الزجاجية والمناظر الطبيعية الخلابة التي يمتزج اللون الأزرق مع الأخضر على طول الطريق. فمن جهة زرقة البحر الأبيض المتوسط اللامتناهية، ومن جهة أخرى قرى متراصة تحت ظلال جبال توروس، وكذلك المحطات التي يمتزج فيها التاريخ بالطبيعة. وعليه فإنه في هذه الحلقة سأحاول أن أنقل لكم رحلتي التي استمرت لليلتين والتي قضيتهما في مدينة مارسن خطوة بخطوة، حيث بدأت بأنامور ومن ثم سيلفكا ومركز مدينة مارسن وتارسوس. وعليه فإذا كنتم مستعدين فلننطلق معا في مغامرة جديدة وشيقة. مع بزوغ الشمس الصباحي وصلت إلى أنامور، وأنا أسير في الطريق المتعرج الممتد تحت ظلال الجبال كان الغطاء الأصفر والأخضر للبيوت الزجاجية التي تستضيف أشجار الموز ترافقني من جهة، وأمواج البحر الأبيض المتوسط الهادئة تضرب الشاطئ من جهة أخرى. أما عن أولى ملاحظات التي لفتت انتباهي بعد الوصول إلى أنامور هو الثراء الطبيعي الذي يهيمن على المكان. يبدو أن الوقت هنا يسير بسرعة على غير عادته، يجري وفقا لإيقاع الشمس وبعيدا عن صخم المدن. إذ أن معظم الناس عندما يسمعون اسم أنامور أول ما يتبادر إلى ذهنهم هو الموز، ولكن هذا الموز ليس الموز الذي اعتدنا رؤيته في الأسواق، بل إنه موز أنامور. يتميز بصغر حجمه فضلا عن أنه ممتلئ وعطري في ذات الوقت. وأنا أسير في الهواء الطلق مررت من عند البيوت الزجاجية وقطفت موزة واحدة وتذوقتها، وكانت رائحتها قوية لدرجة أنه بدا لي وكأن دفء الشمس كان مختبئا داخل تلك الفاكهة. وأثناء تبادل أطراف الحديث مع منتجي الموز علمت أن موز أنامور مميز للغاية بفضل بذوره المحلية وظروف نموه الطبيعية تماما. إنه مزيج من المناخ والتربة والعمل، كما أن قلعة مامورة المشيد على شواطئ هذه المدينة الطبيعية الرائعة والمتشابكة مع التاريخ تعتبر الفخر التاريخي لمدينة أنامور. فعند المشي بين أسوار القلعة الرائعة يبدو للمرء وكأنه يتبع آثار الماضي الراسخ على الصخور. وعندما صعدت إلى أبراج المراقبة ونظرت من حولي وجدت من جهة منظر البحر الأبيض المتوسط الأزرق اللامتناهي، بينما وجدت منظر الجبال الخضراء من جهة أخرى. وعندما أغمضت عيني أصغيت إلى أصوات الطيور والرياح التي

كانت تهب بلطف، وإذا بشعور ينتابني وكأنني خرجت في رحلة عبر الزمان. وتعتبر هذه القلعة التي بنيت خلال العصر الروماني واحدة من أفضل القلاع المحفوظة منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا. وكما هو معروف فإنه بمرور الزمن تم ترميم وإصلاح تلك القلعة واستخدامها من قبل البيزنطيين والسلاجقة والقرمانيين والعثمانيين. إضافة إلى ذلك، تلفت هذه القلعة الانتباه بنظامها الدفاعي المتطور وحصونها المسننة وأبراجها المستخدمة للمراقبة وخنادقها. كما تحتوي على مسجد وحمام يعود تاريخهما إلى القرن السادس عشر. ويعتقد أيضا أنها القلعة الحامية لمدينة أنامور الأثرية. ويتميز ماموريا الذي يحمل في داخله على آثار حضارات مختلفة بأنه صرح متعدد الطبقات من حيث التراث الثقافي والمعماري للبحر الأبيض المتوسط. فكل حجر من هذا الصرح يخفي في طياته على حقبة تاريخية معينة، ولكل جدار فيها يسرد قصة مختلفة. بعد أن غادرت مدينة أنامور وصلت إلى سيليفكا، وكان وقت غروب الشمس. وتشتهر هذه المدينة الواقعة على ضفاف نهر جوكسو بأراضيها الخصبة وثرائها التاريخي. إذ لم يقتصر نهر جوكسو على نقل الماء فحسب، بل نقلت أيضا الحياة والتجارة والثقافة لقرون طوال. ويعد جسر سيليفكا الحجري أحد الهياكل التي عرفتني على المدينة لأول مرة، إذ يعود تاريخه إلى العصر الروماني، ولا يزال هذا الجسر الحجري قائما. كما أنه أثناء المرور من على الجسر كأن صدى الأصوات المنعكسة عندما ترتطم بالحجارة تهمس لك بوقع خطوات الماضي. وأن تناغم تدفق النهر مع قواس الجسر لا يعود بالنفع للعينين فقط، وإنما للروح أيضا. فمن أكثر الأماكن إثارة للإعجاب في سيليفكا بلا شك حفرتا الجنة وجهنم. فعندما بدأت بالسير نحو هذه العجائب الجيولوجية المخفية في الطبيعة، فإن حفرة الجنة هي أولى تلك العجائب التي استقبلتني. كما أنه بالإمكان الاختيار بين استخدام الدرج الحجري الطويل الموجود عند المدخل أو النزول إلى هذا العمق باستخدام المصعد ذي الواجهة الزجاجية التي بني في السنوات الأخيرة. وخلال زيارتي هذه فإني فضلت استخدام المصعد وأنا أنزل ببطء، فإذا بالصمت المؤثر لهذا النزول خارجا من سطح الأرض ومتجها نحو أعماقي. وعلى عمق حوالي 70 مترا فإننا وصلنا إلى أطلال الكنيسة الواقعة في قلب غابة خضراء. وحسب الأسطورة المشهورة فإن هذه الكنيسة بنيت في عهد المسيحيين الأوائل، وإنها أشبه بمعبد مختبئ داخل أعماق الطبيعة. أما حفرة جهنم الواقعة بجوارها مباشرة فإنها تهدي إلى الشعور بالقشعريرة سواء كان بسبب اسمها أو شكلها. وتوصف هذه الحفرة المنحدرة بشكل عمودي والتي لا يمكن الوصول إليها بالسلالم في الأساطير بأنها المكان المقدس حيث ترتبط الآلهة بالعالم السفلي. وعند النظر إلى الأسفل يسمع المرء الصمت القادم من باطن الأرض. ومع غروب الشمس في سيليفكا ينعكس غطاء ذهبي فوق نهر جوكسو. كون إن المرء يعيش تجربة لحظة قطف الفواكه الاستوائية من غصنها من جهة، والشعور بالإثارة أثناء التجول بين قلاع العصور الوسطى من جهة أخرى، لهي معجزة الطبيعة التي تنحدر إلى أعماق الأرض، كل ذلك في يوم واحد. لهذا السبب يعد السفر أمرا رائعا. بدأنا بيوم جديد، أي حان وقت التمتع بالنكهات الجديدة.
فعندما وصلت إلى مركز مدينة مارسن، كانت مهمتي الأولى البحث عن مطعم تانتوني، إذ إن هذه النكهة الشعبية المميزة للمدينة لا تشبع المعدة فحسب، بل هي ثقافة وعادات وذكريات في ذات الوقت. أما عن طريقة إعداد التانتوني، فإنه يتم عن طريق لف شرائح رقيقة من اللحم المطبوخ على صاج في خبز يعرف باسم لاباش الناعم كالقطن، علما بأنه يتم سلق اللحم أولا، ثم يتم خلطه مع الكثير من التوابل وخاصة مسحوق الفلفل الأحمر والكمون، ويشوى على صاج ساخن مع القليل من زيت بذرة القطن. ومن المعروف أن هذه التقنية الخاصة في الطهي تعزز من نكهتها وتحافظ على طراوة اللحم. حتى عند تقديم الطلب، فإنه يتم في جو احتفالي بسيط، حيث يسأل أولاً: هل ترغبون بتناول التانتوني في خبز لواش أم خبز اعتيادي؟ وعلى الفور كان ردي بأنني أفضل في خبز لواش، مع إضافة الطماطم والبقدونس والبصل المفروم ناعماً. عصرت بضع قطرات من الليمون على الخبز، وطلبت فلفلا مخللا حارا، إلى جانب ذلك كوبا من لبن يايك المخفف المعروف باسم عيران يايك ذو الرغوة الكثيفة. وبعد أن تناولت اللقمة الأولى، لم أشعر بأنني أتناول خبزي بتانتوني الدافئة فحسب، وإنما شعرت أيضا بمدى اتقاني معديها والصدق الذي ينبعث من شوارع المدينة. إلى جانب ذلك، فعند تناولي للتانتوني شعرت بأنها دهنية، إلا أنها لم تكن ثقيلة على الإطلاق، فضلا عن نكهة التوابل المتوازنة التي تتميز بها. كما أنه أثناء تناولي للتانتوني أدركت أن هذا الطبق يحمل إيقاع مدينة مارسن المميزة، سريع وحار ومشبع في ذات الوقت. وبعد أن أتممت طعامي، نهضت من على المائدة وقمت بجولة قصيرة حول المدينة. وبينما كنت أتجول بين أسواق مارسن التاريخية، أتيحت لي أيضا فرصة التعرف على الحرف اليدوية، حيث يتم نسج السلالل والأقمشة المنسوجة على الأنوال التقليدية، ونحت الخشب الذي لا يزال ينفذ في ورش صغيرة. وبالطبع إن لكل منها قصص صامتة تحمل آثار الماضي والتي حملتها إلى يومنا الحاضر. توقفت عند الحلواني الذي يبيع حلوى تعرف باسم جزارية، وذلك لتناول قليل من الحلوى. وهذا الطبق التقليدي الشهير المصنوع من الجزر يحتوي على الكثير من البندق أو الجوز، ومطعم بالقرفة. وعندما انتهيت من تناولي جزارية، جاء الدور لتناول حلوى أخرى معروفة باسم كريبيتش. فهذه الحلوى الشهية التي تذكرنا بالكبة، لكنها حلوى المذاق ومحشوة بالفستق الحلبي، ومغطاة برغوة ناصعة البياض، ومصنوعة كذلك من جذر عشبة جصية أو رقيقة أو نعيمة. وأخيرا تناولت مربى البرتقال. كان الأمر يبدو وكأن شمس البحر الأبيض المتوسط الذي يتلألأ في الملعقة. توجهت نحو شرق مدينة مارسن، حيث تستضيف مدينة أخرى تتشابك مع التاريخ، ألا وهي تارسوس. فمنذ اللحظة الأولى التي خطوت فيها، شعرت بآثار آلاف السنين محفورة في شوارع هذه المدينة، وكذلك قصصها الممتدة من العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر. هذا ويشبه تارسوس بالمتحف الحي الذي ما زال شامخا حتى يومنا الحاضر. أما عن محطتي الأولى، فكانت لبوابة كليوباترا التي تتميز بأنها منسوجة بالأساطير. ووفقا للأسطورة، فقد وصلت الملكة كليوباترا ملكة مصر إلى ميناء تارسوس على متن سفينة، وذلك للقاء قيصر. ودخلت
ملكة المدينة.

عينتي من هذه البوابة التاريخية. وعلى الرغم من أن الجزء الذي لا يزال قائما اليوم هو قوس من العصر الروماني، إلا أنه عند المرور من تحت هذا القوس الرائع فأنه انتابني شعور كأنه يحيي اللقاء المثير والرائع للعصور القديمة من جديد. إلى جانب ذلك، فإنه من الممكن رؤية النبل بقدر رؤية تعب السنين المحفورة على الأحجار. ثم توجهت لرؤية البئر القديس بولس، البئر الموجود في فناء المنزل الذي ولد فيه القديس بولس. هذا الصرح الذي يبلغ عمره مئات السنين والذي لا يزال يوفر مياه صافية لزواره فضلا عن ترحيبه الصامت لهم. وأخيرا شلال تارسوس، هذا الجمال الطبيعي القريب جدا من مركز المدينة والتي تعتبر الوجهة التي يرتادها كل من يرغب في الابتعاد عن صخب المدينة. هذا الشلال الذي يتشكل من فرع نهر بيردان المتدفق بين الصخور يعدكم بالبرودة رغم الحرارة الشديدة لفصل الصيف. وعلى الفور جلست في إحدى حدائق الشاي المحيطة واستمعت بحديث هادئ مع صوت المياه المتدفقة. وكانت الاستراحة عند تارسوس ثمينة جدا بالنسبة لي رغم قصرها، إذ إنه ليس مجرد مكان تلتقون فيه بالطبيعة، بل هو أيضا بمثابة النافذة المفتوحة على السلام الداخلي. أعزائي المستمعين، إن اليومين اللتين قضيتهما في مدينة مارسن بجميع أقضيتها كانت مغامرة حافلة بالتاريخ والطبيعة والنكهات، ولكن الآن حان وقت الوداع على أمل اللقاء بكم في محطة التالية، ألا وهي مدينة أدنا، تلك المدينة الخصبة الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ إنني أشعر بشوق كبير من أجل أن أشارككم ذكرياتي وقصص رحلتي معكم، وعلى أمل أن أراكم في رحلة جديدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.